105.5 اف ام، الماديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ما نخلي دموعك تتقاتر ولا يوم نكسر بيك الخاطر. عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللي لباتك ما تشمتهم يوم عليك.

في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص.

يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق

اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة

اعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أفضل المسلمين.

خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران.

وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه

ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه

ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم

كفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن

من حول العرش فاكفين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي

عدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم.

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

انسى احزانك وتعود كيف ما كنت في غيوانك. انسى احزانك وتعود كيف ما كنت في غيوانك وتروى الدنيا من جديد لحالك. وفي وسطنا من جزر خيط اشعارك وفي جنتك الفيحة وبسطك.

تسكت وما تتكلم قد ما تخمم وقد ما تسكت وما تتكلم قد ما ضهري وجعك ويألم قد ما ضهري وجعك ويألم وتشوف كل الناس يا أحزان.

بنفسج ظهر البنفسج ظهر البنفسج ظهر البنفسج ظهر البنفسج بكاني بكاني.

ضحكتك ضحكالي وتزيد في الحنان.

حبيبتي يا زهرة اهديت لي زهراتك، كان حبك في نظرة وما معاش كلام، كان حبك في نظرة ما معاش كلام، في ثواني كلام.

في العشق نسيني الألام طول عمري والهان في جمال الحسان وزهرة في العشق نسيني

الفرحة اللي أنا ريت بدري لما هدالي ظهوره وفهمت إحساسه شعوره لما هدالي ظهوره وفهمت إحساسه شعوره

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على جي ان في بوان كوم.
2: طاير في خلاص قرايه الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعه مع كاشي؟ تهنى، اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظه. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل بيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زاده على نجمه 181 دياس ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
3: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. نادي جون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في ليبرتي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. في ليبرتي تي والسلام.
4: Retour du programme sur votre radio.

صباح الخير مع النسمات الأولى للصباح. اللهم نسألك صباحا مبشرا، أجبر خواطرنا اللهم في هذا الصباح، وكن معنا في كل خطوة، افتح لنا أبواب الخير واصرف عنا ما يؤذينا ظاهرا وباطنا. صباح جديد ونفس جديد، صباح الخير لناس الخير، ورب يفتحها في وجوهكم يا رب العالمين، رب يفتح لكم ببن الرزق، وإن شاء الله نهاركم يكون خفيف كالنسمة، وإن شاء الله يا ربي يجيكم الخير من بيبان الكل. اليوم الأربعاء 26 أوت 2026، الموافق ل 14 ربيع الأول 1448 هجري. صباح الخيرات وصباح الإشراقة، صباح الدلال، صباح الطاقة المميزة، وصباح جميل إن شاء الله يا ربي ليكم الناس الكل. نبدأ اليوم نهارنا ونبدأ والأكشواليتي متاعنا، وأكيد نبدأ مواضيعنا، وباش نرجعوا لأولاد الشامخ ونشوفوا الوقفة الاحتجاجية، وبالأحرى الاحتجاجات والاحتقان الكبير لأهالي أولاد الشامخ، وغلق الطريق الرابطة ما بين القيروان والجم للمطالبة بحق الماء، حق الكهرباء. اليوم الناس خرجت تحتج ومطالبين اليوم بزيارة مسؤول، وبالأحرى زيارة الوالي أو المعتمد. اليوم أولاد الشامخ أكثر من 18 ساعة الحقيقة بلاش ضوء وبلاش ماء. التفاصيل بعد شوية مع إبراهيم بن سليمان ناشط بالمجتمع المدني بأولاد الشامخ. كذلك نمشيو لمهرجان الشباب بالمنصورة السويسي، ونحكيو أكثر تفاصيل على المهرجان ذي إن شاء الله. احنا باش نكونوا معاهم ونواكبوا ونكونوا أكيد حاضرين في الأكتواليتي إن شاء الله، اللي باش تكون يوم 27 أوت. مفتاح الحاج يكون حاضر معنا عبر الهاتف وأكثر تفاصيل. كذلك المهدية نفس المهرجان بنكهة أخرى، أكيد مهرجان الشباب بالمهدية من تنظيم وحدة تنشيط الأحياء، تكون حاضرة معنا المديرة أمل بنور، وأكثر تفاصيل على الإبداعات الشبابية، على الفنون، الدورات الرياضية، الموسيقى، وبرشا جو يستنى فيكم أكيد في المهدية 27-28 أوت إن شاء الله. تفاصيل حصتنا لليوم وأكيد مواصلين معاكم. صباح الخيرات لكم الناس الكل، وصباح الإشراقة والدلال. سيمو عزيزي المخرج المتألق، راني من سيتك يا سيمو عزيزي، تعرفها اللي تحلو نعطيك بايك واحدة معناه. صباح الخير وصباح الخيرات معز اللي عاوني اليوم واللي رافقني اكيد بمود مزيان كذلك. واليوم قال لي جمرة جيت ناشط برشا وحضرت اغاني مميزة، واليوم قال لي زادة باش نعاود نفتح المجال لكل من طالب اغنية معينة كما البارح بعضنا بريفي يعطيكم الصحة. واكيد استجبنا للطلبة الكل، صحيح طلباتكم كانت الكلها دينية براتيكمون 100% حديناها، وان شاء الله يا ربي نكونوا اليوم زادة تحت الطلب. اللي يحب يسمع أغنية مميزة اليوم يتفضل يكتب لنا، ومعسسي عليه تلبية شنو قولوا معز الرغبات، أي به تلبية الرغبات، هاي كل واحد عنده. أكيد سنبث الأغاني يا معز، هذا قصدي، باش يبث لنا الأغاني اللي متوما باش تطلبوها وإني باش ندلل عليه اليوم بصراحة. معز نهار سخو ونعرف احنا سخانة ساعات كي كي كي

ما نعرفش سيد المستمعين يشاطروني الراي ولا ما عرفش انت ايه فوالا. دونك تعجبني برشا الاغنيه وخاصه كيف يفاجئني بها معز واني ما نقولوش عليها هذيك تبدا مميزه جدا. سي معز يا سيسي ان شاء الله ديما منور يا سيدي على الاسكندراني. صبح علينا سي معز ويقول لنا صباح الفل والياسمين وصباح الخيرات. شكرا ليك سي عليلة. كذلك سامية قعلول شكرا حاضرة حاضرة ديما سامية. صباح الأنوار واللهم أجعل صباحنا هذا صباح بركة وخير واصرف عنا كل هم وذيق يا رب العالمين وافتح لنا أبواب الرحمة والرضوان يا رب العالمين. اللهم أرزقنا راحة البال وطمأنينة القلب وصلاح الحال. نهاركم زين. شكرا لك يا سامية ميرسي بوكو. يتجلى تقول صباح فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح به برحمتك. ارزقنا يا الله حيث لا نحتسب اللهم رزقا حلالا طيبا يرضينا يا رب العالمين. شكرا ليك يا رب العالمين. شكرا محليه الدعاء الحقيقة مميز برشا قريتهم بورتون هما زوز دعاءات قريتهم مع بعضهم محليه. سامية شكرا ليك يعطيك الصحة وان شاء الله امين يا رب العالمين. قولوها للناس الكل ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله بيبان الرزق محلولة. واحنا كي نقولوا بيبان الرزق نبدأ بأول رزق ربي عطيهونا الصحة والعافية. الحمد لله على كل حاجة ربي عطاها لنا وكل حاجة ربي أحبينا بها وبالحق إن شاء الله يا ربي نهار نبدأ فيه كله ضحكة خفيفة أمل في القلوب ونقوله هكا بالفم والميال. يا ربي إن شاء الله نهارنا يكون كله خير وكله بركة. أول فاصل وراجعين.

0: c'est la pub. L'étudiant Lyon, il habite هنا على الكاريا. الدار, البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون. برودوي ان بروموسيون ات 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسه اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي والي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو ريزيرفي من توا على جي ان في .com.
2: خايف يخلص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من vscolaire.education.tn. حل ابليكاسيون كاشي، ادخل بيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياس ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
3: Retour du programme sur votre radio MFM.
4: MFM, Aïch Espérac.

تواصلنا ل 28 دقيقة. ميرسي معز على خاطر حاطت لنا سوي الناس الكل شحنا عليها. ميرسي بوكو. نشوفوا أحوال طقسنا توت سويت. يتواصل طقس اليوم حار ومغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون بعد الظهر وبالشمال الشرقي. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشمالية وبالمرتفعات. البحر اليوم يكون متموج بالشمال قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. بالنسبة للحرارة تكون في ارتفاع وتتراوح درجات القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور الشيلي. أوقات الصلاة بالنسبة لليوم الصبح كان 4:13 دقيقة، ظهر نص نهار 28 دقيقة، العصر 4:03 دقائق، المغرب 6:59 دقيقة، أما العشاء 8:29 دقيقة. شروق الشمس 5:45 دقيقة، أما الغروب سيكون 6:57 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس اليوم. ردوا بالكم على رواحكم وسيسوا رواحكم في درجات الحرارة اللي قاعدة ترتفع دائما. نردوا بالنا مشموس وما نخرجوا إلا للضرورة القصوى، وربي يحميكم وين ما كنتم.

0: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسه اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على جي ان في.com.
1: ديتيجون اليوم يحب يتهنى على الكاريا الدار البينوم والمصروف، بعدها يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في زوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: Retour du programme sur votre radio. MFM.
3: MFM. Aïe, j'espère.

0: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم أبراجنا حظوظنا توتسويت. الحمل الاقتراب من هدف لطالما انتظرته اخيرا سيتحقق وتحس البوادر بالنسبه للهدف هذايا، بوادر الانجازات ممكن، بوادر الخطوات الاولى. المهم حافظ على ثقتك بنفسك وحافظ كذلك على نفس الخطوات واستمر بنفس الخطوات المحسوبه خاصه. اثور بعض القرارات اللي اتخذتها وتشوف نتائجها على ارض الواقع يا ثور. اخيرا بعد الحاجات اللي ساعات تحس معنيها حويجات ماهيش ماشي كيما انت تحب، بورتون انت تحس روحك عملت اللي عليك، اخيرا تعيش الاستمتاع بالنجاح ولو جاء متاخر شويه بالنسبه ليك، لكن يتسمى نجاح. الجوزاء تغيير في المحيط المهني يا جوزاء، والحقيقة من خلال تجربة جديدة تكون مكللة بالنجاح. مش لازم تبدل الخدمة كي نقولوا إنجازات جديدة أو تجربة جديدة، لا، نجم تكون نفس الخدمة لكن باب آخر ينفتح وأفكار أخرى تثمن نفس المشروع. السرطان فما تحسن تدريجي في أمورك، برشا أمور كانت تسبب لك قلق وتوتر، وبمناسبة أنك أخيرا قررت تخمم بهدوء، التفكير السليم هو اللي بيش يعاونك يا سرطان على الهدوء التدريجي. ونقول زاد الانفراجات التدريجية والحلول اللي أنت كنت عاجز على رؤيتها. تعب الأسد الأيامات هذوما، جهود كانت كافية باش تعطي ثمرتها الأيام القادمة، الأيامات القادمة باش تعيش يا أسد نجم نقول عيشة إيجابية برشا. استعد للحصاد الإيجابي واستعد للكلام المميز. عذراء فترة للترتيب، وضع خطط فعالة اللي تساهم كذلك في نجاح العمل. سيطر فقط على النفقات وسيطر على كل الأموال اللي في جيبك، مش غدوة ما تقولش فلوس يفات. الميزان ترتيب لعلاقة مهنية شخصية، ساعات نجم تكون شخصية تحس هي مهنية شخصية في نفس القالب، يعني يا ميزان ركز لي شوية، تكون خطوة جريئة الحقيقة بعد تفكير. آوي أكهو عاد قلنا سي ترتيب، قلنا ترتيب أكهو القرار سيتخذ، تكون زيدة الحقيقة القرار هذي اللي باش تاخذه أو الخطوة الجريئة اللي باش تاخذها تكون ياسر تعطيك الراحة النفسية وتعطيك الهدوء، حكا نقولوا تنفسنا السعداء أخيرا يا ميزان. فرص كذلك لزيادة الدخل موجودة ومتاحة وباش تسمحها لازم دراسة، دراسة كبيرة لكل خطوة يا ميزان، باش ما نقولوش يا ليت. مع الفلوس ما نلعبوش احنا. العقرب التحسن في الجوانب الحياة الكل بالنسبة ليك تكون رائعة يا عقرب. التحسن هذايا الحقيقة يأتي بالخير والخمير احنا نقوله، الانفراجات، الانجازات، الاستثمار، ابواب تفتح بعد طول انتظار. ان شاء الله يا ربي حظ سعيد. يا قوس ركز لي شوية، حلو ضيق. فرص لتوسيع الخبرات والدخول في عالم جديد، عالم نفس الخدمة متاعك مكش هارب لكن عالم جديد، باب الحقيقة ينفتح بالنسبة ليك يا عقرب وتكون يا قوس وتكون ممتع. انت متمتع والمجال يعني يكون ممتع برشا، شخص تشوفه صدفة يحلك هالباب هذايا ويشجعك على دخول الباب هذايا، هو صحيح باب مختلف لكن باب يكون بزيادة الدخل ليك، ركز برشا. الجدي ما كسب تكون خطوة خطوة، يمشي كيسو لحفات الجدي، المهم تمشي مكش واقف عزيلو، المهم فما الحركة، الحركة قولوا تجيب البركة. المكاسب هذية اللي بيش تجيك خطوة خطوة تكون تغييرات فيها جذرية، التغييرات هذية تكون إيجابية وكل تغيير يكون لك بفرحة وكل تغيير يكون لك براحة نفسية، وكل تغيير يا جدي مهما كان بطيء يكون نحو الأفضل. الدال والاختلاف لا يفسد للود قضية، هذا شعارك اليوم اللي يلزمك تمشي به. قضية الحقيقة بالنسبة ليك تحس عاملها، أفكارك مختلفة وأفكارك قاعد تدافع عليها وداخل بعضك، دافع على رأيك لكن بهدوء، ونسمع الرأي المخالف كذلك بهدوء، ونشوف شنو الباهي من الخايف ونحوصلو هكاكا ونصفيه ونغربلو. يا دلو في النهاية أكيد تكون المصلحتك. كي نقول الحوت نقول رد بالك تقلل من قيمتك، قدراتك الإبداعية، قدرتك الكبيرة على العمل، قدرتك زادة على النجاح. خاطر انت كي تخمم في حاجة تنجح ما عندكش حل آخر، زوز حلول، يتنجح. لذا استغل ثقتك بروحك واستغل قدراتك الإبداعية هذه وابهر من حولك يا حوت. أكيد مواصلين معاكم، شكرا للسادة المستمعين. بعد شوية نبدأ أكيد الأكتواليتي متاعنا ونمشي لأولاد الشامخ ونشوفوا الاحتجاجات اللي كانت البارح.
1: في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة، معاك عشين تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زادة على نجمة 181 ديز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. مع جي ان في ديما فما جديد، للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس، مي لا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على gnv.com.
2: بيت جونيو يحب يتهنى على الكاريا، الدار، البنوم والمصروف. بعدها يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: Retour du programme sur votre radio.

0: رجعنا لكم من جديد 9:21 دقيقة صباح الأنوار للسادة المستمعين. من جديد نحكي على الاحتجاجات والاحتقان اللي صار البارحة من أهالي أولاد الشامخ وفي أولاد الشامخ وغلق طريق الرابطة بين القيروان والجم، المطالبة بحق الماء وحق الكهرباء. أكثر تفاصيل مع ناشط بالمجتمع المدني إبراهيم بسليمان. ألو صباح الأنوار إبراهيم.
1: صباح النور أختي العيالي ومرحبا بك وشكرا موقرة أمسام على تصفيق الضوء على هذه الوضعية الكارثية.
0: يعيشك، هذا أقل واجب سي إبراهيم. الحقيقة تونس كاملة تعيش وضعية غير عادية، أما كي نسمعوا 18 ساعة على التوالي بدون كهرباء وبدون ماء، هنا فما مشكل وهنا فما مشكل كبير. دونك شنو صار البارح في أولاد الشامخ واليوم هل الأمور رجعت لباس ولا
1: لا؟ اليوم رجعت لباس
0: الحمد لله.
1: كانت وضعية كارثية بيتر معنا الكلمة،
0: أي
1: شهدت معنا حوالي 18 ساعة انقطاع كهرباء متواصل معناها أدى إلى خلق عديد المشاكل في البلاد. أمس احتقان كبير نتيجة التهميش ونتيجة اللامبالاة من السلطة المحلية والسلطة الجهوية. هذاك على أثر الاحتقان.
0: 18 ساعة من وقتاش بدا قصان الضوء عندكم؟
1: بدا من 7 متاع الصباح.
0: من 7 متاع
1: الصباح رجع حوالي ساعتين ساعة ونص العصر من 11:30 وبعد ينقطع الضوء نهائي ينقطع. أمس عملنا وقفة احتجازية لمعناها باش الناس تسمع الصوت وباش الناس تتحرك، لأنه مش معقول بلاد كاملة فيها صغار وفيها كبار وفيها مرضى وفيها حالات معناها كارثية. الناس تعب، ثم عندنا مصابين بأمراض مزمنة وعندنا ناس عندها الربو وناس عندها السرطان وتعاني تعاني خاصة ما يجيش معنا في درجة حرارة 50 و 48 و 49، يزيد معنا برشا شاكل برشا حقيقة فاض الكيس ما عادش الناس تنجم. وأنا ديجا دخلت قبل مع تخليف
0: ايش
1: تحبوا نخرجوا للطريق انفاتيفمون، أنا خرجنا داخل الطريق ووصلنا صوت الناس الكل وحملنا الناس الكل مسؤوليات.
0: البارحة كان يعني التجمع اللي نشوفه فيه توا ديجا في التصاور وين كان بالضبط؟
1: كان بلاصة تجمع أختي الغالية، تجمع كان عفوي، تجمع نتيجة تدهور الحياة
0: يعني ما كانش مبرمج.
1: ما هوش مبرمج، في لحظتها في القهوة الناس سيئة فدت مع
0: الشجن
1: تتواصل ما انعدمت الحياة في أولاد الشامخ. وفيني تعيش انت 18 ساعة بدون كهرباء يعني شنو؟ يعني مو شيء حق في الحياة مش موجود. شو معنى هنا في 18 ساعة بدون كهرباء؟ لكن ما تجي تستخدم لا ثلاجه تستخدم، معناها راهي منعدمة الحياة. وقت اللي انت تشوف مناطق أخرى قاعدة تنعم بالحياة وقاعدة متوفر كل شيء، انت في ولاد الشامخ الناس كلها تشكي، جزارة تشكي، الحوالي تشكي، سترات تشكي، الناس كلها تشكي، مواطنين عاديين يشكوا.
0: اي والماء كيفاش الماء؟ توا الكهرباء 18 ساعة على التوالي.
1: الماء الماء الماء باش نكونوا أمناء مع أنفسنا، معناها تدخل الماء في الماء في وسط ولاد الشام.
0: اي
1: ما عندناش مشكلة نتاع الماء، الماء قوي بالعكس لذيذ. لكن في العمادات المجاورة معناها كي نبدو يسموهم تسمو انطلاقا من الحرية من الصمرة من البوكلين من البرشلية من الحاجة.
0: اي
1: كلها تعاني من الماء، ثم عباد عندها توا يجي شهر ونص وشهرين ما يجي على تشرب في الماء
0: قطرة مالي.
1: معناها رجعنا 50 عام التالي تشوفي فك السيكيرنات المخززة هذيك قاعدة توصل لهم فهمتي يجونهم في الماء الغالي.
0: معناها السيكيرنات لغي الحقيقة ماهيش نظيفة سبب أمراض
1: وضعية تهيسة تدخل.
0: سي إبراهيم والماء المعدني موجود؟
1: الماء المعدني ماهوش موجود. موجود عرفت فيها تاخذ سيكة بالسرقة وتاخذ سيكة معناها في
0: السيف،
1: راه معناها
0: السيكة
1: ما تشدش حتى
0: النهار تاخذها في السيف. معناها نفس الاشكال،
1: معناها
0: الماء مقصوص الماء المعدني مش موجود وفما سيتيرنات.
1: فما سيتيرنات هذه للعمادات، العمادات يهزوا في سيتيرنات
0: اللي ما عندهمش ماء،
1: اللي هيك تشوف في سيتيرنات اصلا الوضعية متاع سيتيرنات معناها غير صحية.
0: نعرفوها ماهيش صحية صحيح
1: غير صحيح بدالتي ما عندي تهز من عمادات في الأمراض تنزلهم في ماء بالزيت وماء بالفحم ترى مش معقول ولا لا معقول.
0: ممكن الاستعمال يقول لك للصرف الصحي اي ولا اي قل لي
1: 2026 تعيش الوضعية هذه، وعلى 2026 تعيش في انقطاع كهربائي يتواصل أكثر من 18 ساعة، وتعيش في 26 ماء مش موجود، في 26 في سنة 26 ما تمش ماء حتى معدني مش تشربش، في وين نمشي وين مش نمشي بها البلاد هذه وش نمشي بها. في ناس فدت طيب ما عادش نجموا نعيشوا ما عادش نجموا نتواصل حتى مع بعضنا، لا يكون على أعصابنا اللي عنده مريض في الدار واللي عنده بيت في الدار واللي عنده
0: أكيد كل واحد و... أي لا لا هنا هنا الماء والضوء خط أحمر بالنسبة للسكر.
1: علاش قلت لك هو تقول لنا الحق دستوري الحق الحياة الماء والكهرباء وكرامة المواطن هذا حق ما دستوري ما نجموش راهو هذا نغضوا الطرف عليه ولا نتنازلوا عليه راهو طيب وقت تفص عليه الكهرباء وتفص عليه الماء عبارة أحدمتي بالحياة.
0: وقت اللي قمتوا بالاحتجاج اللي كان عفوي على حسب ما انت قلتنا سي ابراهيم دونك هل رجع الضوء وقتها ولا بعد؟
1: نعطيك حاجة من باش تفهم كونه كانت الطريقة متعمدة قصان الضوء على معتمديته للشم
0: كيفاش؟
1: وقت اللي صار الاحتجاج انطلاقا من الساعة العاشرة حوالي ساعة العاشرة
0: صباحا اي
1: تصور انت الضوء ما قاسش الضوء ما قاسش معناها هذا ايش يدل؟
0: معناها رجع الضوء بعد الاحتجاج
1: كان القصان متعمد
0: يا رسول الله
1: كان القصان والله صدقني كان القصان متعمد ولو عطيت حاجة أخرى زادة معلومة رو الضوء يرجع رو الرجع ضعيف معناها الديبي طايح حتى الكلمات
0: هما ديجا مطيحين فيها
1: مطيحين مطيحين الفريجيدارات ما تخدمش المكيفات ما تخدمش معناها هوني جيت انبوبة تبي مش تتحقلها انبوبة في النهار ما فيش تحقل الضوء في النهار ما عدا في المكيفات والفريجيدارات
0: باش تخدم ماكينة باش تغسل الدبش
1: صحيح
0: حاجات كيما هكا يعني
1: مثلتي في نهار كامل الضوء موجود وما نجموش يخدموه
0: هذاك بالنسبة لاستعمال المنزل يا سي ابراهيم من برا يخدموا بالضوء كان مش تحل بوتيك كان وتاو كل شيء عصري ما شاء الله حتى الباب يتحل بالضوء ايه
1: كل شيء
0: ولا معناها عايشين عايشين في عصر كهو ذاك هو
1: شوش عملوا المسؤولين بتاع السيج ولا اخويا مين العماد المعتمدين هذي احتجت على الوضع برا نعطوهم الضوء لكن نعطوهم ضوء ضعيف
0: هو ضوء ضعيف خير ما لم فما شيء باهي سي ابراهيم اي الواحد يحمد ربي ديما ولينا نحمد ربي على ابسط الاشياء وذاك هو سي ابراهيم فماشي اضرار يعني صارت لاصحاب محلات فماشي اضرار يعني صارت
1: اضرار عديده ومتعدده الاضرار
0: كيما
1: الناس كلها تمست في الالات نتاعها والناس كلها تضرت في فريجيدارات وفي غسالات وفي مكيفات أغلبية العباد كلها ترد ما عنديش أنا أسماء وما عنديش لدى
0: أما فما الأضرار موجودة
1: أما الأضرار موجودة الأضرار متأكدة 100% والناس كل تحكي في القهوة واحد يسد في الجدار واحد يسد المكيف
0: يا رسول الله
1: واللي احنا متأكدين منه كون حتى الساق مش مش عارف بالشيء هذه نظرا للشروط التعجيزية اللي عملتها في التعويضات
0: نتاعي شنو هما الشروط؟ تراه قول لي شنو هما الشروط؟
1: أنا اللي نعرفه كون الساق عاملة معناها شروط كونه برا صلح ويجيب لي ورقة من خبير تثبت كون الستيج هي المسؤولة الأولى على العصب هذا شوف أنت مني مش جيب هالورقة هاي مني جيب
0: خبير شنو ما لي صلح لك القطعة هذيك باش يعطيك وثيقة ما تثبت وكها
1: لا لا لا صاربين وثائق أخرى من خبير أصلا
0: معناها تزيد تصرف فلوس به سي إبراهيم بدون تعليق الحقيقة بدون تعليق
1: لا
0: مش بدون تعليق خاطر ما تنجمش تعلق على شروط كيما هكا الحقيقة
1: لا معناها
0: فوالا هذاك علاش قلت بدون تعليق سي إبراهيم الاحتجاج هذية على حسب يعني ما وصلنا وما ورد اللي انتم زادة طالبتوا بزيارة مسؤولين هل جاكم مسؤولين؟
1: لا ما جاء حتى مسؤول واحنا رغم اللي اليوم على اون برانسيب خذنا وعد امس على اساس اليوم العشرة متاع الصباح مش يجي معناها مسؤول سامي من شركة الكهرباء والغاز الحد العشرة طويك الحد الان ما سمى حتى مسؤول جاء في انتظار قدوم السيد الوالي او من ينوبه هو
0: ما تحركتش السلطات الجهويه ما تحركتش ما جاكم حد
1: السلطات الجهويه امس بالتليفون قالوا ها مش يرجع الضوء ما عادش يقص معناها عباره كونه ولا عطوا الامر ما عادش تقص على ولاد الشمس
0: يعني شوفوا
1: لكم احنا طالبين بالسلطات الجهويه اليوم تسجل حضورها في معتمدية ولاد الشمس
0: يلزم
1: تسجل حضور ما نعرفوش مش يجوا ولا أمني قالوا كونا مش يجي مسؤول من مستيق. شكون مسؤول مستيق؟ الله وعلى مدير مستيق ولا من يلوبه. هذا العشرة بتاع الصباح ستكون جلسة في المعتمدية
0: نص ساعة أخرى
1: لحضور نشطاء في المجتمع المدني ولا في الكل. معناها الحضور مفتوح في قاعة الاجتماعات في المعتمدية مع مسؤول مستيق ليه ما مش عارف دراسة الوضع وشوفوا شنو شنو إيش بيش يقول لنا. ما نعرفش شنو إيش بيش يقول بالضبط.
0: واضح. في انتظار التوضيحات يعني.
1: فانتظار التوضيحات ممكن على الساعة العاشرة تنطلق الجلسة. لحد الآن وزلنا ما دخلناش في الجلسة.
0: واضح. يعطيك الصحة سي إبراهيم. دونك الأوضاع توا حاليا مستقرة بولاد الشيمخ. الضوء رجع وأموركم لاباس حاليا؟
1: لحد الآن الوضع مستقر. أنا الضوء يمشي كل شيء يمشي لاباس
0: الحمد لله.
1: انتظار تونا قودوا في انتظار حضور من يمثل الولاية ومن يمثل شركة الكهرباء والغاز لي أخويا تحميل المسؤولين لشكون شكون يعطونا شكون
0: يعني. من البارح لليوم الاحتجاجات كانت العشرة متاع الصباح. من البارح للتو للساعة هذه ما جاكم حتى حد للتأكيد.
1: ما جي حتى حد.
0: واضح سي إبراهيم. يعطيك الصحة يا سيدي وإن شاء الله لباس والحمد لله لباس. شكرا لك يا سي إبراهيم. شكرا لك
1: وبارك الله فيك.
0: شكرا وإلى اللقاء. دونك كان معنا إبراهيم بن سليمان ناشطة بالمجتمع المدني بأولاد الشامخ بعد الاحتجاجات والاحتقان اللي صار البارح وغلق الطريق. رجع الضوء أخيرا.

0: رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين. معنا على الخط رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بولاية المهدية سي محمد علي حلواس، وخبر نفوق الدجاج وأكثر من 4000 دجاجة، هل بفعل الحرارة أم انقطاع التيار الكهربائي أم لأسباب أخرى؟ أكثر تفاصيل مع سي محمد علي. ألو، صباح الأنوار.
1: صباح الخيرات، تحية صباحية من نقابة وسيلة الفلاحين والمهدية إلى جهة المفاهيم.
0: شكرا لك سي محمد علي، يعطيك صحة، شكرا على قبول الدعوة. وشنية حكاية الدجاج ونفوق الدجاج، هل من فعل الحرارة سي محمد علي، هم الانقطاع التيار الكهربائي، أم فما أسباب أخرى بعد التحاليل؟
1: بالنسبة لولاية المهدية، بالنسبة لولاية المهدية نحوصلوا قطاع الدواجن باسم ولاية المهدية. أغلب تربية الدواجن في ولاية المهدية هي تربية تقليدية تعتمد على وسائل تبريد تقليدية. بمعنى أدق، لا توجد للأسف الشديد بالنسبة لصغار الفلاحين مع إمكانيات باش يوفروا القطيع نتاعهم وسائل تبريد على قدر ما تمكن أن يجابه درجة حرارة مرتفعة أو يمكنوا بتجربة بالطقس. معناتها احنا شدنا الأسبوع هذا شدنا ارتفاع بنسبة 5 أو 6 درجات في الحرارة.
0: أي.
1: الارتفاع الملحوظ والقياسي بدرجة حرارة يأثر سلبا على القطيع، وبالتالي إذا ما توجد لا توجد وسائل تبريد عصرية طبيعي جدا أنه ما يتمكنش الفلاح بإجابة الارتفاع القياسي بدرجة حرارة، وبالتالي يعطينا الوضع هذا الإمكانية باش يوفر الأرضية عبر الطريق لنفوق الطيور بنسبة حتى 70%. لأنه المعدل اليومي للحرارة بالنسبة للقطيع داخل المنشأة لازمه يفوت 26-27 درجة داخل المنشأة الخاصة بتربية الدواجن. الارتفاع هذا الملحوظ في درجة الحرارة ومع انعدام وجود وسائل تبريد عصرية، طبيعي جدا انه يوفر الأرضية لنفوق الطيور. الحالة اللي شفناها كل طبعنا حسب على مواقع التواصل الاجتماعي هي جزء من عدة حالات موجودة في المنطقة. للأسف الشديد أن نأكد ونقول انه الفلاحة صغار الفلاحين لا توجد لديهم الإمكانيات وسائل تبريد عصرية باش يجابهوا درجة حرارة على القياسية كما شفناها. هذا الجانب الثاني هو الانقطاع المتكرر للكهرباء وصعوبة وصول زاد حتى المياه، لما تدري معناتها فما انقطاع متكرر في المياه. طبيعي جدا انه حتى الوسائل التبريد التقليدية استعمال الماء لمجابهة الحرارة مش موجود. طبيعي جدا انه الفلاح معناتها لا حول ولا قوة بالله، طبيعي جدا ما ينجمش يجابه الحرارة درجة حرارية بالوسائل اللي عنده هو. طبيعي جدا انه فوق هذايا يكون مرقام قياسية، كما شفنا السيد عنده حوالي 80% من القطيع مشان روحه.
0: اي في الفيديو،
1: الفيديو ذاك 87% من الطيور مشان روحه، والفلاح ذاك لو جزء من عشرات الفلاحة موجودين في الجهة نتاعنا يواجهوا في نفس المشاكل وعندهم نفس الوسائل التقليدية. والحال على محال بعد حدوقه بسنة كيه قدر ما انه الفلاح لازم يفكر توا انه يوفر وسائل تبريد عصرية صحيح الامكانيات غير موجودة. ننفهموا انه سلطة الشرف وزارة الانتاج والفلاحة انه تساعد صغار الفلاحين لمعارضة جهودهم في مواصلة تربية الدواجن بتوفير لهم معناتها امكانيات معناتها تجهيزات عصرية حتى يمكنوا ما يجابوا في السنوات المقبلة الظرف هذا الطارئ ارتفاع القياس لدرجة حرارة او اي معناتها جانب مع اي مشكل يعترضهم، يحاولوا انهم يقتربوا اكثر للصغار الفلاحين ويوفروا الوسائل الضرورية باش يجابوا كل المشاكل اللي تعترض فيه القطاع الدواجن.
0: دونك الحل موجود، لكن اليوم كي صغار الفلاحين يعجزوا على وسائل التبريد العصرية، حسب رأيك انت كرئيس نقابة كيفاش اليوم نجموا تعاونوهم او تلقاو لهم الحلول سي محمد علي؟
1: الحلول قلت كما قلت بالنسبه لسي الفرحين احنا نفهمه كنقابه سي الفرحين الوضعيه الماديه المتعثره بالنسبه لسي الفرحين طبيعي جدا ما تنجموش الامكانيات الموجوده عنده ما تمكنوش باش يشري
0: هو هذا واضح
1: لازم سلطه الاشراف لازم سلطه الاشراف تتعاون معنا باش نوفروا لهم الاخوه سي الفلاحين في المنطقه باش يوفروا انتاج البحر لانه شوف عندي راهو لفوق طيور بنسبة 70-80% الحال هذايا معناتها في
0: ما يبشرش بخير
1: ما عادش تلقى شغال فلاحين موجودين في الحياه
0: اكزاكتومون
1: الكبر لهم وسائل التمويل العصريه باش يواصلوا ظروف صربيا لانه سنة بصراحه الحمد لله هو اما الارقام درجه الحراره هي ارقام قياسيه مقارنه بالسنوات الفارطه وهذا اعطانا معناتها رغم اللي احنا معناتها هو حوايج افريبي اما قلنا بكل بالامكان ان سلطه اشراف توفر وسائل تمريض عصريه للفلاحين وتمكنهم حتى من قروض ميسره قروض ميسره باش يحاولوا يواصلوا عمليه الانتاج.
0: اكزاكتومون خاصه اللي الحاله اللي نعيشوا فيها هي تعتبر حاله طوارئ سي محمد علي نعيشوا سخانه صحيح قاعده تزيد اما ما عشناش الوضعيه الحاليه انقطاع الماء والانقطاع هذا اللي صاير بالنسبه للكهرباء حاجه جديده والحقيقه حاجه دخلتنا بعضنا يعني في المجالات الكل
1: ان شاء الله قادر افضل ان شاء الله نقولوا احنا فما كان خير ان شاء الله نحاولوا مع بعض الناس كل الاخوه الاغاني مشكورين انتم راكيو في مشاكل الفلاحين
0: حاولوا على قدر الامكان
1: يعطي المصحة نحاولوا كلنا بعضنا نوجدوا حلول لانه لو مش العويسة انه الفلاح اذا توقف على الانتاج اذا الانتاج توقف راهو تأكد انك في ظرف شهر من زمان ما عادش تلقى الاسواق بترتفع العرض ما يغليش يغطي طلبات موجودة في السوق المحلية طبيعي جدا ترتفع الاسعار وهذا يدخل كاهل المستهلك احنا نحبوا نظريه التوازن الميلي بين هامش الربح يضمن حقيقه كرامه الفلاح واسعار معقلنه بالنسبه للمستهلك احنا نحبوا منه جزء نعم نحبوا المستهلك يشري من السوق المحليه اللحوم البيضاء او بيض السلك باسعار معقوله ونحبوا كذلك جدا طالبين ان الفلاح يكون عنده هامش ربح فوق الربح الحقيقي عند الجيش حتى نضمن انه الفلاح هذاك يواصل الانتاج. احنا الرساله وصلت للشرطه الوطنيه لوزاره الانتاج هي وزاره الزراعه انه تحاول معنا نوفر اليه للقروض الميسره للفلاح باش يوفر التجهيزات الضروريه لمواصله عمليه الانتاج.
0: ان شاء الله. شكرا لك سي محمد علي على كل هذه التوضيحات وان شاء الله ربي معانا احنا نقولوا ان شاء الله ربي معانا شكرا لك والى اللقاء كان يعيشك كان سي معانا سي محمد علي حلويس رئيس النقابة الجهوية الحقيقة للفلاحين بولاية المهدية ان شاء الله صغار الفلاحين يدركوا الامر هذايا ونعرفوا بالنسبة لصغار الفلاحين نفوق اكثر من 4000 دجاجة راهو حاجة كبيرة برشا 70-80% براتيكمون معناها مشاو على رواحهم ان شاء الله ربي معاهم وان شاء الله بالحلول المستعجلة ان شاء الله ربي معانا

0: suite après la pause. C'est la pub. L'étudiant Lyon يحب يتهنى على الكاريا الدار البنوم والمصروف بعدها يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبر تي تي اتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
1: في خلاص قرايه الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعه معك عشي تهنى اليوم نجم تخلص تليفونك وفي لحظه خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل الابليكاسيون كاشي ادخل بيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زاده على نجمه 181 ديس ولا في اقرب بوان كاشي خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش
0: Retour du programme sur votre radio.

0: العشرة واربعتاشن دقيقة رجعنا لكم من جديد. مهرجان الشباب بالمنصورة السويسي. دار الشباب بالمنصورة منظمت لنا سهرات مميزة 27 والاختتام إن شاء الله باش يكون 28. أكثر تفاصيل مع منسق المهرجان سي مفتاح الحاج. ألو صباح الأنوار سي مفتاح.
1: صباح الأنوار سيدة قمرة. أحلى كلام في بداية الكلام. أحلى التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف إلى أهالي بدرة المنصورة في الداخل والخارج وكل الشعب التونسي ومتابعي إذاعة أما فهم المهدي.
0: شكرا ليك يا سيدي نورتنا سي مفتاح وإن شاء الله كل عام ومتوم حيين بألف خير. سهرات مميزة وغدوة عندكم سهرة حدث قتلي.
1: فعلا

0: غدوة هي السهرة الكبرى السهرة الحدث والمهرجان الشباب بولاية المهدية انطلق من 18 أوت إلى وايد يختتم 28 أوت في المهدية. بالنسبة للمنصورة بدار الشباب المنصورة وبالتحديد في ملعب كرة قدم المصغرة بالمنصورة السهرة الحدث مع مجموعة جيل الإيقاع وهو عرض مدعم من وزارة الشباب والرياضة ومندوبية الشباب والرياضة بالمهدية. المندوبية اختارت 8 مؤسسات تربوية مؤسسات شبابية دور شباب باش تحتضن المهرجان الجهوي للشباب بولاية المهدية. المؤسسة هذه المناطق اللي ما فيهاش مهرجانات وهكا تتنشط الأرياف والقرى كما قالت المنصورة
1: وتاخذوا حظوظكم الحقيقة من التنشيط اللي دائم على طول الصيفية. لما حالة تعبنا شوية ما بين ضو ومالي كنا انكونتر بارتي فما المقابل شعرنا غدوة سي مفتاح.
0: بالنسبة للغدوة كما قلت لك يوم الخميس بداية من الساعة 7:30 ينطلق
1: بداية من السابعة والنصف
0: سبعة ونص بدار الشباب بفضاء ملعب ميني فوت كرة قدم المصغرة بدار الشباب مش يكون في أبها حلة وقع دهن وتزويق هذا الفضاء مش يكون مناسب للاحتضان الحفلة هذا كما قلت لك مجموعة جيل الإيقاع هذه هي اللي دارت في كل المؤسسات عرض مدعم من وزارة الشباب والرياضة فيه الرقص فيه الألعاب السحرية فيه عرض ترشيد في شبابي بحت
1: ومجاني
0: إلى جانب المشاركات تاع الشباب المسرح والتكريم ناجحين في البكالوريا من ناشطين في دار الشباب وأيضا لا ننسى الشعر الشعبي والغناء الشعبي اللي هي من تراث مدينة السويس كيف عام.
1: يعطيكم الصحة إن شاء الله. في اليوم الختامي إيش عندكم؟
0: هذا اليوم
1: هو 27-28
0: لا 28 الختام في المهدية
1: في المهدية باش يكون هنا بحذانا بعد شوية بعد شوية باش نحكيو عليه ديجا
0: يوم 28 الختام في المهدية البداية كانت في شربان والاختتام في العاصمة الفاطمية المهدية
1: ملم توما جيو بحذين نهار 28
0: جيو
1: بحذيك نهار 27 جيو بحذين نتبادل الزيارات يعطيك الصحة. باهي على حد ما وصلنا سي مفتاح اللي كانت حملة تنظيم شاملة كاملة وفي أرقام قياسية يعني رغم السخانة هذه ورغم الظروف تكبدتوا يعني المشاق. نحب نحكي عليها حملة النظافة نحب نحكي على كل حاجة بالحق تكون درس وعبرة لكل إنسان اليوم يسمع
0: والله هو الحدث البارحة من السابعة إلى منتصف الليل
1: يعطيكم الصحة.
0: تقريب 35 بين شباب وكهول اللي حضروا حملة التنظيف والترصيف في واجهة المدرسة وقرب مجسم المنصورة اللي عمل المجتمع المدني بالتعاون مع أبناء المنصورة بالخارج.
1: ما شاء الله
0: حق رسالة شكر لأبناء المنصورة بالخارج اللي يحبوا بلادهم واللي يحبوا القرية نتاعهم ويتفاعلوا ويتابعوا كل صغيرة وكبيرة ويدعموا أي مشروع وأي فكرة.
1: يعطيكم الصحة. يعني كان تكتل بالنسبة لكم حملة ناجحة
0: ورغم حتى الماء مقصوص جبنا الماء من الحنفيات من الفسقيات وأسرنا باش تكمل الحملة وكملنا كل الحجر التبلوكو اللي وفرت البلدية كل كملناها البارح.
1: برافو. يعني ما وقفكم شيء لا ماء لا ضوء لا سخانة. يعطيكم والله تستحقوا برشا تشجيع والله برافو برافو يعطيك الصحة.
0: وأنا برشا أفكار أخرى في مدخل الجنب السويسي بين الله شاء نعملوا باب كما باب طوزر كما كاكي حاجة كما كاكي يعني نرسكوا فيها ناخذ تراخيص اللازم التجهيز باش نخدموه في الطريق الرئيسي للجنب السويسي
1: بين الله. برافو برافو يعطيك الصحة يا سي مفتاح. يعني فما برشا أفكار باش تزينوا البلاد وتحسنوها وتكون ديما فما بصمة المجتمع المدني اللي ديما راهو تكتل المواطنين تكتل المجتمع المدني راهو ديما يعطي امباكت حلوه وديما يعني نتائج مبهره الحقيقه
0: وما تدوش الدوله خاطر هي ما تدوش الدوله
1: نعاونوا باللي نجموا
0: الدوله تعاون كما بلديه السويس عاونتها باللوجيستيك بالحجر بالرمله بالكوامن، وعملوا شاركوا معنا في الحمله نتاع النظافه وحيد دار الشباب باش تستقبل الحفله ضايت مساحه بلديه السويسي. ايضا عملت سيد ناصر المنصوره ما شاء الله ليه، الاستاذ عبد الستار رقيق اللي حاضر معنا ويخدم معنا في المرمى، هذه القوه نتاع المسؤول.
1: برافو برافو والله برافو، يعطيك الصحه والله.
0: ايضا رساله اخرى الى ابناء المنصوره بالخارج، ابناء المنصوره بالخارج ما شاء الله عليهم رجال بيتم على كلمه ويستحقوا الشكر اكثر،
1: ويقفوا لبلادهم
0: وفي بلادهم في كل مشروع، في كل عوده مدرسيه، في كل اشغال في المدرسه. في المدرسه ايضا بنينا زوج قاعات في المدرسه،
1: مدرسه ما شاء الله
0: زوج قاعات ومجسم، زوج قاعات
1: برافو،
0: تقريبا في حدود 150 مليون هذه كل مساهمات ودعم
1: ان شاء الله،
0: ياخذوا سلعه يوفروا سلعه يوفروا يخلصوا خدامه ما شاء الله عليهم،
1: يعطيهم الصحه والله. كل حاجه في بلادهم الحقيقه يعتزوا بها ويحبوا بلادهم مزيانه، برافو لكل من قاعد يساهم بالحق. فما مجتمع مدني الحقيقه ان تبارتو مخليهم
0: صراحه دائم، والاستاذ طفيق الضي سماها ام القرى، حقا هي ام القرى في ولايه البهديه، هذا مش بيديروا شكر من خلال الاعمال اللي تم قمنا بها ومن خلال المبادرات ومن خلال الوقفه الناس كل مع بعضها وحب الموطن من حاجه قيمه انسانيه.
1: ريت محلاه حب الانتماء، محلاها كي تحب بلاستك، محلاها كي تحب بلادك، محلاها نبداو من قرية نخرجوا المدينة نحبوا ولاية لينا نحبوا جمهورية كاملة تونس كاملة، محلاها الحقيقة. برافو ليك، يعطيكم الصحة، انتم مثال الحقيقة للي يحب بلاده واللي يحب يدعم رغم الصعوبات الكل، رغم التحديات الكل. كان جاء عباد اخرين يقول لك بربي لا ميل لا ضو، بربي سايب عليش عندي ما نمشي لا ننظف لا نعمل لا نوصل لا. برافو، انتم المثال الايجابي.
0: هي صعوبات راهي مؤقتة وان شاء الله وشان نتجاوزوها، توقع تكون الدول الصعوبات الريه وشان نتجاوزوها والحمد لله. تعرف ليش
1: تعمل بالصبر ان شاء الله نتعدوها،
0: تعرف ما قدرش تعملني في الوضعيه دي، عندي فصيه عملت لها موتور محرك كهربائي الحمد لله ما نحسوش
1: ما يواش نلقاو الحلول،
0: فصيه ما حلو نتاع ماء امطار ومحرك كهربائي والحمد لله. مش الناس الكل تقدر، مش الناس الكل تقدر باش نكون
1: صحيح
0: تعمل فصيات ان شاء الله الدوله ترجع تعاون الناس باش يعملوا فاسكيات
1: تو يلزم نقدروا الناس الكل مع الازمات هذه. سي مفتاحش عاملين في الماء المعدني الحقيقه، هو خارج موضوع المهرجان. انا سؤالي يطرح نفسه
0: والله بالصفطه، اوكي مشيت البلاد سويسرا بالصفطه باش ياخذ واحد دبوسه بالصفطه
1: دبوسه
0: وضعيه
1: شو تعمل لك دبوسه واحد عطشاني بقبقه في لحظه
0: بتعمل شيء
1: دبوسه يفرقوا بالدبوسه في المنصوره
0: بتعمل شيء
1: وبقديش الدبوسه؟
0: ولا مش عارف هذيك 15 2000 حاجه
1: هيك، كل واحد يبيع على زي راسه يعني. قلت له هي تسعرت راهي لتر ونص ب 850 وزوز تريت ب 950.
0: لا ما فهمتش صحيح، ما فهمتش احترام
1: يا رسول الله.
0: نعم الحمد لله
1: الحمد لله. سي مفتاح
0: حاب نحكي على حاجه، حاب نحكي على حاجه قبل ما منوفه
1: يا ودي فرق قلبك بري.
0: هي دوره كره قدم باسم بشير الحمادي.
1: اي
0: عاد الدورة باهي عملناها، هي دورة تأسيسية عملناها مدولة بجوج فرق برك، كرمناها بجوج كيسان بميدالية ذهبية وفضية، وتعدت فيها أجواء طيبة. حبينا نكرموا الوليد الضاهي وكان من الناشطين في دار الشباب ومن الناشطين في الجمعية الرياضية، وكان يعمل ديما في المبادرات ويساهم. حبينا منها سوشي في مهرجان الشباب، عملنا الدورة الرياضية دي وانتهت في أجواء رائعة رغم الحرارة الطقس ورغم كل شيء.
1: يعطيكم الصحة وإن شاء الله موافقين، وبرافو لكل الخطوات الجميلة اللي تحتسب لكم أهالي المنصورة، إن شاء الله موافقين. شكرا لك، مثال تحتذى به الحقيقة الحملة هدية، ومثال يحتذى به بالنسبة لمواطني المنصورة، وأكيد راهو كما في المنصورة كما في مهدية المزيينة كما في برشا ولايات، ولايات المهدية وخارجها، تونس راهي فيها أولادها، أولادها يحميوها أولادها لها ودي زيد هكا.
0: شكرا مدام قبرة على الاستضافة،
1: شكرا
0: للأمفام،
1: شكرا
0: على صوت الأريف وصوت كل المناطق،
1: يعيش
0: وبالتوفيق إن شاء الله.
1: منورنا يا سي مفتاح وتحية كبيرة وإن شاء الله موافقين. شكرا لك وإلى اللقاء. مهرجان الشباب بالمنصورة غدوة سهرة مميزة، الاختتام باش يكون في المهدية، وأكيد باش نحكيو عليه بعد شوية على ياغر صلى منشط بوحدة تنشيط الأحياء بالمهدية، حاضر معنا بعد شوية بالهاتف.

0: مواصلين معكم أعزائي المستمعين أكثر تفاصيل على مهرجان الشباب بالمهدية مع منشط بوحدة تنشيط الأحياء بالمهدية عليا غرسلة. ألو سي عليا، صباح الأنوار.
1: صباح النور وكل الاسمين ليك مدام جمرة ولكل مستمعين إذاعة مهرجان.
0: شكرا ليك يا سيدي، منوريننا إن شاء الله. طاقة، إبداع، شباب، موسيقى، باش نحكيه اليوم؟ إبداعات شبابية، فنون، دورات رياضية، الحقيقة لا فيش زاخرة.
1: على أنشطة متميزة يا بتعمل إدارة العامة للشباب وتنظيم المنتجات للشباب والرياضة المادية ووحدة تنشيط الأحياء بالطبيعة المادية. المهرجان هذا هو مهرجان وطني معناتها يقع تنظيمه في كل ولايات الجمهورية. ويخص به خاصة شباب الأرياف اللي الحقيقة ما تمش مهرجانات في المناطق الريفية في المهدية وكذلك في الأحياء ذات الكثافة السكانية على غرار حي برج عريس اللي هو معروف ذات كثافة سكانية عالية. وهذا هو إن شاء الله اللي يصير نهار الجمعة 28 أوت بداية الساعة 7:30 مساء.
0: اي دونك ان شاء الله باش يكون الملتقى في برج عريف.
1: في برج عريف الملعب، ملعب حي برج عريف.
0: اي
1: نهار الخميس دورة رياضية في كرة القدم تجمع شباب الحي. ونهار الجمعة هو المهرجان الشبابي اللي يكون فيه مجموعة من المحطات والعروض الشبابية معناتها بين الموسيقى والرقص إلى جانب عرض محترف نجم نقوله عرض جيل الإيقاع.
0: يعني لأحباء كرة القدم والرياضة الموعد يكون نهار 27 أوت على الساعة
1: 5 مساء إن شاء الله في ملعب الحي،
0: بملعب الحي ببرج عريف.
1: برج عريف
0: ونهار 28 ابتداء
1: 28 انطلاق من 7:30 مساء. شيكون البرنامج
0: نفس المكان
1: في نفس المكان في وسط الحي. الحضور مجاني بالطبيعة للمستاكنين الحي والأهالي المهدية الكل، دعوة مفتوحة للجميع باش يحضروا ويواكبوا الإبداعات الشبابية لصوت عرض يوم الجمعة مساء إن شاء الله.
0: يعطيكم الصحة.
1: البرنامج فيه تقريبا إذا نعطيه لمحة صغيرة
0: تفضل. أي
1: أستاذة الموسيقى والعزف والغناء إيمان الحاجة خطيفة، هي من رواد المعزف الحقيقة وحدة تنشيط الأحياء، وهي اليوم أستاذة ومتميزة في العزف والغناء كيف معناتها مع فقرة مع الراس كيف شاب سميرة حقود اللي هو معاك في مجال الراب. مود الدراما كيف الشاب فارس الزيري. هذون في العروض الشبابية لشباب الوحدة وشباب المهدية بالطبيعة. كيف عندنا عرض المحترف كما قلت هو عرض جيل الإيقاع من تونس اللي يكون فيه عرض في التركيسيون، عرض في الستاندار، وعروض في السيرك، عروض بلاوية وفي السيرك وإلى جانب تنشيط جماعي إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة، إن شاء الله موافقين. ميلا سي علي، إن شاء الله موافقين والموعد غدو.
1: أي
0: فما اختتام وتكريم زيدا. أي
1: فرصة باش نكرموا شبابنا بعد وقت ختام السنة الشبابية، يكون معناتها بعد سنة من العمل سواء كانت العمل التطوعي ولا في مبادرة الشبابية، هي فرصة باش نكرموا شبابنا آخر السنة الشبابية ونشكرهم على التفاعل وعلى العطاء للمؤسسة الشبابية والأحياء تحقق الحي برج عريف. اختتام وتكريم يكون إن شاء الله مع الحديث متعديد. الدعوة موجهة للناس الكل بالحضور لأهالي برج عريف والمهدية. الدعوة ليك موجهة أختي جمرة بالحضور، أتشرف بالحضور
0: إن شاء الله. يعيشك
1: كل إن شاء الله في سهرة شبابية إن شاء الله مشوعة بالطاقات الشبابية والمواهب الشبابية.
0: ما حتى لا مش شباب يجيب شي ولي شباب.
1: لا مش
0: شباب
1: على
0: الدوام. احنا شباب لا مريقلي مريقلي مانيش كبار برشا لا بس مازال يجيب منا ربي معناها ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله موافقين. سي عليا يعطيك الصحة، شكرا ليك على التفاصيل وان شاء الله موافقين.
1: وانتم زادة مشكورين إذاعة مسام خاصة انت يا جمرة على متابعتك اللطيفة ودائما الأنشطة وحدة تنشيط.
0: يعطيك الصحة، هذا أبسط واجب. عايشك، شكرا لك سي عليا، شكرا. إلى اللقاء. كان معنا عليا غرسلة منشط بوحدة تنشيط الأحياء بالمهدية، واختتام الأنشطة إن شاء الله يكون في برج عريف 27 الموعد الرياضي مع أحباء الرياضة، و28 أكيد للتنشيط والعروض والإبداعات الشبابية.

0: رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين، ووصلنا كذلك لنهاية حصتنا. وقبل ما نقول لكم بسلامة، كيبدأ فما مناسبة مزيانة الحقيقة نقتنص الفرص ونحبوا نكون معاكم ونشارككم في أحلى أياماتكم. لينا صفر تحتفل بعيد ميلادها، لينا يتكتلون الجميع، العائلة الكل، عائلة ماما وعائلة بابا، وعلى رأسهم أكيد بوك شاهين صفر، أمك إيناس، أختك عايشة، وألا يهديولك أجمل الأماني بمناسبة يوم جميل كما هذا. إن شاء الله يا ربي تكون ديما بألف خير، ويتمناولك كل السعادة. عزيزي مختار، مامتي سامية، خوالك مراد وجابر كذلك يتمناولك الصحة، ويقولولك إن شاء الله ربي يحفظك ويكتب لك الصحة والسعادة يا رب العالمين. ما همش وحدهم، ميمة أم الزين زادة تتمنى لك كل الأماني الجميلة، وتقول لك إن شاء الله يا ربي بعام كله يتعدى لك فرحة وتحقق فيه اللي تتمناه. عماتي ما ننساوهمش، داليدا وسوريا، يقولولك إن شاء الله يا ربي ديما أحلى بنوتة في الدنيا، وربي يرزقك بأيام أحلوة. عيد ميلاد سعيد الأحلى بنوتة لينا، وإن شاء الله يا ربي ديما تكون فرحانة وزاهية. عيد ميلادك
1: 5 ديسمبر
0: إن شاء الله، هاي حتى يجي ربي يحينا بخير يا معز. لا نسأل فيك شنك المرسو قدتو بار، إن شاء الله كل عام انتي حي بخير يا معز. بالمسبق يعطيك الصحة يا معز، شكرا ليك، شكرا للسادة المستمعين. أكيد قضينا معاكم 3 سويعات خفيف نظاف تعداو، إن شاء الله يا ربي استمتعتوا بالأغاني اللي من اختيارات معز، مرسي بوكو. اليوم من قاع الخاب يشبتنا يا معز، من قاع الخابية. نتلقى إن شاء الله في مود جديد غدوة الخميس، ونقول لكم إلى اللقاء.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: نتيجه اليوم يحب يتهنى على الكريم الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبر تي تي اتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في زوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
2: في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة معك عشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل لابليكاسيون كاشي ادخل بيمون اي روشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاستك كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 ديس ولا في اقرب بوان كاشي خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش
0: Retour du programme sur votre radio.

0: راديو ام اف ام عيش الموسيقى توا 11 تاع الصباح على مزاج.
1: علم قياس الغني. علم قياس الغني. علم قياس.

0: et le coulon moujoud fi liberté des étudiants. Produit en promotion et sa compte les gaffes Zoom 30. Mع تركيب بلاش و engagement 9 شركاء. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. في برتتي والسلام.
1: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسه اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو. ريزيرفي من توا على جي ان في بوينت كوم.
0: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: جي ام في ديما فما جديد للتوانسة اللي مسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ام في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على gmv.com.
1: Retour du programme sur votre radio MFM. Tawa, 3 heures. Allez, MFM.

0: suite après la pause.
1: C'est la pub. بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: Retour du programme sur votre radio.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفيو من توا على جي ان في بوان كوم
0: Retour du programme sur votre radio.